0: Buon ascolto a Messina.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Embol.
2: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Okay, I'm opening the gate.
1: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهدر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando? Radiohandball.it.

0: You have a WhatsApp message.
1: Un saluto a Reggio Calabria.
2: RadioEnball.it. Musica a tempo di Handball.
3: Raggiungo fissime Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.